ديما تسلسل شفتك السمع من الجمال ديالك، انا كنقول هادشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

ديما تيتهزو الصوت شوف داك السيمون اللي كان في الكاراكون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوفلك اللي كده متى اللي متى السادة اللي متى تزوجك شوفلك السماء النور شمال غير كنا بنقول راشين اسمه شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عطيه واحد

ديال الكرافان ديال الشمس اللي مشيو لموريتانيا، ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف داك السيمون الشمالية بكرة كونغو دو لاشينيس بيشو الموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد